الحديقة والله وقت طويل احنا جالسين ما شاء الله حديقة طيبة من اول حديقة زي الشارع وخربان زي كذا تعالي حديقة

كذا من الحديقة. بعدين ما شاء الله صارت حديقة الحلو، صارت ما شاء الله تبارك الله حديقة مرة مرة مرة مرة كويسة. احنا الحمد لله عيالنا صغيرين، هذه بنات صغيرين جاء من هنا دحين يكبروهم دحين تطوعين كلهم ما شاء الله. احنا بخير، واحنا دحين عملتنا زكية كمان ما شاء الله، لم بنات وكلنا هي سويت خير ان شاء الله.